مات بإشي أصلا ما كان عنا شي ما كان عنا شي بجوز نسلي بيبسي إجري عروس مالين بيكو مقتي عالقليلة صورة سمكة خيارة خبزة قهوة ويسكي عرق بلدي عالقليلة.